أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دغلوكادي سن خريط سن صبي شيخ أحمد تجاني ناو دلو سينا تي كاتونو يالا اك مباخم كي سن إيميسيون كلمة الحق عندك سن خريط عبد الله تشوب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mbokki julit yi, mbokki déglukat yi, gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sayyiduna Muhammad, julli ci ay ñooñam ak i sahaba, dellu si neen ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission Kalimatul Haq, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di leen ko defal and ak seen xarit Ahmed Samb.

تبارك الله تينو فسيني وقتنا كين شي اسوارو سيدنا ابراهيم عليه السلام كوم نيو لنكو جيغيون يذكر المؤرخون عن سبب ابراهيم عن نسب ابراهيم عليه السلام سلسلة تتصل حلقاتها إلى نوح عليه السلام فهو إبراهيم بن آذر ابن تاريح ابن آذر أو ابن تاريح ابن الصروح بن رعوب بن فالح ابن عابر بن شالح ابن آر فكشاذ ابن سام ابن نوح عليه السلام وبهذا يكون النوح هو الجد التاسع لإبراهيم ñuné ñi bind ci histoire bind ñu né suñu mam ibrahim top nañu ay bayam ak imamam ba ca sayyiduna nuh alayhi salam ñuné ibrahim azar moko jur tour wowo mo ñew ci alquran waye so demi ci tawret amna benen tour bu ñew ñom neneen ibrahima tarih moko jur wanti comme ñun ay julit lañu duñu ay yahout ñu mëna gëm modine ibrahima bayam mu ngi tudon azara ndax so demi ci alquran borom bi mu ngi wax ni wa idh qala ibrahim li abihi azara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin kuna ay bubu da fi wonne bayu ibrahim azara la tudon ay so demi ci tere yahudi ñom dañ ne bayam ni tudon tarikh so topé askanam dana dem ba jeexi ci yonent yalla nuh alayhi salam mudi jurom ngentelu mamam mu melni kon suñu mam ibrahim mom lañu tuddé abul anbiya manam mom moy bayu yonent yeb ibrahim moy sen bay ndax ñaari cyallale yi motax ndax اسماعيل موفيتي وان ارض حجاز ناخ فلا يايم دون سي لولو دننكو جانغ سي بير استوار بي سي اسماعيل شلا فامي قريش فيني سي فامي بوبو لسيدنا محمد جوغي ديغن جي يوننت منين تيالا لغي نيغا فيتي وون سي ارض كنعان ci baytul maqdis fofu sarata mo fa doon sey doon awu suñu mam ibrahim jur dom ji ñu wax ishaq ci cyallale gogu la yonent banu israeel yeb ci lañu joge ba ci tabarakallahu yaqub mi nga xamne mom lañu wax ne modi israeel ba tax ñu naan banu israeel diko askanale yahudi te ñu ne yahuda domam bobu ñuy wax yahuda ci la ngir yahud joge kon mu melni cyallale gogu di setu ishaqi ñoo dem

وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجولدي وكدغلو كدي غناو بنيو سانتي يالا جوليتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جوليتي اي نيونم اك صحابام دلو سينن سي كاتون يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط شي احمد تجاني داو ديلن كو ديفال اندك سين خريط فاليري

كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية.

0: إنه كان
1: بورس خيال من تيدالي خمغ برينا لودال ينتبي ديس لول تي موم يالا نتيلكو إسوارو ناتونغو يننتام بوكو في جيتو جار في لو ميل نونو دالون نكو مومنكو تي كوم نات موم موي سانغو ميندي في تي مو گن نيب su demé ba njabotam diko gëna mëna muñ ray dal di nek yedangi ci mom waaw loolu tax buñ né ko diw jaaroon né fi té muñ na loolu dana tax mu mën ci adëgërlo bu muñ waaw kon net li bi yalla di net li histoire yonenti dafa bëgg rek mu nék leçon pour nit ñi waaw ñi nék ci njub gën ci adëgër ñi nekkon itam ci neen mën ca génn ñëw ci ngub tay nak ñu andil leen histoire yonent yalla Lut alayhi salam ñu ne yonent yalla Lut alayhi salam mo doon yonent bi nga xamni e yalla daf ko yonni woon ci dëkk bu nga xamanteni ak nguur jigeen dafa siiw si wone ci seeni peñ ci ñukoy def te amuñ ci benn perso.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جولدي موكي دغلو كادي سين خريس سين صبي شيخ احمد تجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريت عبد الله جوب

0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جلدي جنو بنو سنتي الله جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أين ينم أكي صحابا dellu sinen fasiyene kontiné ki yeen histoireu yonent yalla lut alayhi salam mbokki gis nañu né yonent yalla lut alayhi salam do mo mbokku suñu mam ibrahim la mu gadda yon andak mom ñu joggé ci dëkk bu ñuy wax Haran ñu démon ci benn dëkk bu ñuy wax Misra tukki bobu lañ leen ci waxoon mo di né suñu mam Ibrahim mu ngi andon ak Lot andon ci ak bayam di Azara andon ci ak soxnam di Sarata waxna nu nit tukki bobu la waralon tukki ba modi ardu Palestine ñak gu reey dafa amone bekor bu reey am feul lo taxone ñu gaday dem Egypte bañu deme itam bur ba mayna len fa gatt yu bari ci ay xaraki baye ki lu ne waye alal joju suñu mam Ibrahim amna ci cieur bu bari waye itam yonent yalla Lut amna ci itam cieur bu bari kenn ko ci nek jël nga say sam ñu lay samal jur waye dem na ba sam yi ci seen bop histoire di am ci seen digënté ndax jur gu bari gi dem na ba jaxaso di am ba xolo di ci am lolo taxoon ñu ni suñu mam Ibrahim tanlo yonentu yalla Lut ne ko setal dekk bu la neex nga tanu ko muy sa dekk way ci la yonentu yalla Lut tanu dekk bobu ñuy wax Ordun mudi Jordani amna ñu ne lolu moy sabab bi am ñu ne dedet yalla rek moko jël yabal ko ci dekk bobu nax dekk la bu nga xamanteni ay kacior lañu nax dañu adawo def ak cay cay bu nga xamanteni ñom rek ñoko mësa def ci kaw suuf mudi ak goor jigen motax wa kana ahlu madinati sadum min afjarin nas wa aswa'ihim sulukan yaqta'una at-turq lis-salb wa ya'tuna fi nadihim al-munkar ولا يتناهون عن منكر فعلوه ني ني دك بي دي سدوم لي تخون ني يبال فا يونت يالا لو دو دارا لودول مبون غوغو ني نيكيوون ني ني تام يونت يالا لوط وونالين دعا لوط قومه الى الايمان بالله وخوفهم عذابه وحثهم على ترك ما فيه من المعاصي والمنكرات وقال لهم إني رسول الله إليكم أمين إنكم قد تجاوزتم الحد بارتكاب هذه المعصية لوتنا لين ينسى مونيت مانجلين دي ووشنين كم يال مانجلين دي رغال الله دلين مويتن دي كلهم بغلم نحن بغلم متنا تتارنا mu ñaax leen ci ñu bayyi moy ak lepp lu nga xamanteni diine sip nako bëgguko mu wax leen ne leen man kat yenent yalla la bu yalla yoni ci yeen te watna ci yalla ne man ko wor la lima len wax dara ci nar amu ci lepp deug la yeen kat aw nit ngeen wanti jiggi ngeen dayo ci toggo ñawteef guttu murange ndax ñawteef bi di ak ngor jigeet yeen rek yeen ko ma sa def ci ko suuf ولكن القوم بدل أن يستجيبوا لنبيهم لوط هددوه قائلين إن لم تكف عن توبيخنا فسنخرجك من بلادنا وانت واكر لوطي ساو تانك نو دقلم لنوخ ولن يدقلوكو ولن يسنتوكو قرمكو ci genné gi mlen di genné ci lendemu kefer ak moy jëmelen ci leeru ngëm yalla ak top ko ñom de lol lepp defuñu ko ludul ne dañ ko wax ne ko so bayiwul yejji bi nga ñuy yejj ak xasi nga ñuy xass dinañu la genné rew mi lut na len watna ci yalla ne li ngeen def bëggumako te kep ko bax itam bëgguko lolu la yalla wax ni kadabat qawm lut lil mursalin iz qala lahum akhuhu lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin atatuna adh-dhukrana min al-alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum min rabbikum min azwajikum bal antum qawmun ahadun qalu لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين لولو لا القرآن نتلي القرآن لنا واكر لوط نيوم دي ود دي نانو يلنت يا لوط بمولين وخي نلن خانا دونين رقال يال يالا ما يوني تكو وور لا ragal len sen borom te top ko woti wo gi malen di wo lajuma len ci ben pay ludul ne dama ci yakar rek pay yalla ndax yalla ma digal ma wax ak yeen yeen ndax da ngeen di baye jigen ñu sel lañi jigen ñu bax ñi te taru ndax da ngeen len di tek ni yak bu na xari di sey ak goor ci lolu ñaawna ñu ne ko bo bayiwul li ngay def yow lut dañu lay genné way bu fay kontene sax ngor jigen gogo rek ci lañu yam waay yamuñu ci ndax monté gogo yop na len ci ñu toggawat yenen xépp monté motax wa bi janibi jarimatil liwat wa hunaka jaraim ukhra kanu يقترفونها ذلك أنهم كانوا يأتون القبائح علانية في أنديتهم ويقطعون الطرق على المسافرين فيسلبون أموالهم ثم يعتدون عليهم بالفاحشة هذه الفواحش استنكرها لوط من قومه وحذرهم من عقاب الله عليها ولكن القوم تمردوا واستكبروا وقالوا للوط إن كنت صادقا فيما تهددنا به من العذاب فعجل واتنا به نيوني نيوم دان نانو توغو يينن خيتي موي ناخ دان نانو موي تي مبد مي نيب ديكي تك سين بوت دان نانو ايتام نيك اي اغريسور كولين رومب تي مبد مي مو نانغو سالال رايلا ولا ني ساي سايلا نانا ايتام lut taxawna di wax ak ñoom ñu sonal ko ba wax ko ne ko ñun gëmuñu la te itam so mëne wacce mbugal nga wacce waaw mom la alquran wax ne walutan iz qala liqawmihi innakum latatuna alfahisha innakum latatuna alfahishata ma sabaqahum biha min ahadin min alalamin a innakum latatuna arrijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين wante yonent yalla lot comme niñ len ko waxe won ñaan na boromam gannaaw ba aw nitam sakko mbugal ma ndax ñoom dañu am yermane ci seen xet waaw duñ len ñaanal alkande lulul ba sabab ba dafa joge ci ñoom yonent yalla lot alayhi salam ñaan ci waxtan wi wessu waxon nen ne yalla yabal na ay malaka malaka yoyu sidna jibril alayhi salam mo len jité comme niñ len ko waxé won waaw ñu jaar nak ci suñu mam ibrahim alayhi salam fekkon ne itam ñu ko don wax ne ko sa soxna si dana ëmb te fekkon ne boba ñom ñaar ñepp ay magat lañu waye lolu kemtanu yalla la waaw lolu alquran wax ni wala ma ja'a rusuluna ibrahim bil bushra قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين سيني مام إبراهيم بغن نيوي غن لين لين وعينك لمو تبغون أموك نحن ففوغون نريك ay nit lañu waaw mo rayel len yek mishwi ko ba mo rafet tegal len waye lekuñu waaw waye nak yalla fay nako yene ba lañuy wax nan yalla mom ci yene rek lay fay ba mo raye am yene taral ganam lako yalla fay yenem donte sax ganña lekuñu wala mu len terale gis nañu ne xabaaru gan ñooñu siiw na ci dëkk bi am nañu wax ne soxna sa mood soldat lam dem ba ca waa dëkk ba ne leen kat sama sëriñ bi am na ay gan gan yu yéeme gan yu rafet te gan ñooñu ay góor lanu ñu ni déedéet dafa am benn mandarga bu nga xamante ni ci la waa dëkk bi di xamee ne yonent yàlla Lut am na ay gan mandarga bi moo di soxna si dafa kompulook waa dëkk bi ba bu fekkente ne yonent yàlla Lut am na gan dafay taal mat gu tooy su ko defee saxaar say jolli ca kaw moo leen di wan ne yonent yàlla Lut am na ay gan ñu daal di daw si ñëw bi ñu ñëwee fekk na boobu yonent yàlla Lut jaaxle na jaaxle gu nga xam ne jéggi na dayo ba mu wax ne hada yowmun asib bis bi di bis bu tiis la ci man ndax gan ñu sellee nii gan ñu taaroo nii gan ñu yiwee ni ñëw seesi ma ma war leen a teral jëflanteeg ñoom ci yiw sama dëkkandoo yu baadoole yi de nar nañu maa gàcceel loolu def tiis ci moom lool ba tax na itam waa dëkk bi bi ñu ñëwee taxaw na ci bunt bi jéem a défendre ay ganam ci saay-saay yooyu nga xam ne yàq nanu seen jikko yàq nanu seen xol ba seen xol xamatul ak yiw xamatul ak mbaax gis nga doomu aadama bi léeg-léeg cheytaane dana yàq xolam yàq jikkoom ba bu defee lu baax daf koy tànn waaw ba bu defee lu baax daf koy tànn lu bon rek lay xam waaw ndax zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum cheytaane dana dem ba loo def donte la gën a bon la dana la ko rafetalal ba nga foog ni la gën a baax la nit ki bu demee ba àgg foofu nag na xam ne moom si fini waa kër Lut yi àggoon nanu foofu bi ñu ñëwee yonent yàlla Lut ci mbaaxam ak yiwéem jël na ay doomam yu jigéen doomam yu yiw te sell ndax mo len yaral bopam waaw ne len ñi kat samay dom lañ
1: waaw
0: haulai banati hunna athharu lakum ñi samay dom len te ñu gëna yey ci yeen goor ñi ngeen jëm ndax goor du seyam goor yalla dafa bind goor pour jigen mu bind jigen pour goor waaw yalla bindul jigen pour jigen dedet bind jigen pour goor binul itam goor pour goor dafa bind goor pour jigen mu ne kon nak samay dom ngi ni su ngeen ci beugé soxna ma may len waaw bu ngeen indé ñent ak tronche ak ma jox len wante nak li ngeen bëgg ñaawna كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق بهم وقال لهم لو أن وجودكم معي يزيدني قوة أستطيع بها أن أقاوم هؤلاء الناس لفعلت دفاعا عنكم ولو أن عندي من الأنصار والأقارب جماعة أقوياء ألجأ إليهم لاستعنت بهم على حمايتكم ولكن لا حيلة لي بمقاومتكم للدفاع عنكم لطغستو نخ جاخله دادي واخا غنم يي توك نلن اه والله سوف كونتيني من نغن ما ديمبلي سي وا دك بي بانيو بانيو دغسي نخ سامي نون لن تي دنج ما بغا غاتيل كون ديما نجيل suma mënon na am itam ñuma dimbali kon dama jël suma amon itam ay mbokk jégué ñaalé yu am kattan

يملؤون من انتيال شعيب يعني نمام كهوك بشعيب متأيا متأي نينا يلانتيال جبريل لا يبل يلانتيال جبريل مونيو بتيمين خاتو يوخو يوخو بفور بوخمانتني يوخو بمون دب سنخولي نم نيب نداد النمي لكساسي دان دي باي نيني نوي اهل مدينة مدس بدين خيط بنا خمانتني جلن نكو يوني مدي أصحاب الأيكتي كون اهل مدينة نم جبريل مولين أنا تيوخو نخمني تطويل بني يوخو ملاك mo dagg sen xol ya ñam ñepp ñu faatu de képp ko gënal ñu shaayib rek ka bokku nga ci ñu faatu wanti ñi nga xamanteni ñoo di ashabul ayka te mo de ñan garab ga ñoom dekk ñu won Madiana waye nak sori wu ñu won itam dekk bi ñuy wax Madiana yalla yabal faytam yarante yalla shaayib pour mo wolen nak ñaan dañ doon jaamu gar ben gar bu sekk go xamanteni xop yepp dafa duggulante nek garab bu ñang xeyna dal pour ko lu jinné fa nek lu waye dal wax na mu ne garab gogu ñi dekké won fofu dañ ko daan jaamu jappé ko yalla yalla yebal fa nak shaayib pour mo dem fa war leen mo leen mi leen ci garab leen bi ngeef lako miyen ñaan jaamu sen borom metal ko wante bi mu ñewé li alquran nak li def ni kazzaba ashabul aykati almufsidin idh qala lahum shu'aib ala tattaqun inni lakum rasulun amin.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بكتيجي سنبقش أحمد الدجاني لو دعو السنة جزيلا إمسيو كلمة الحق.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.

أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديه.

لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القرآن تبقون ومن نتل إسوار ينتل يوسف عليه السلام نتبقوا جمتلين بلوج أيب ونكو لسم بوخمنتني كبكو بامخل danga ci waro ndax alquran dañu di wax ni netri bi may netri yenni iswari ci bir alquran du ko war lam ni rek motax wala am jot motax yalla diko netri waye daf ci am ak waru go xamanteni borom xali dañ ko di waro ci iswari yoyu

mbugu yalla tudene histoire yonent yalla yusuf tudene ko ahsan al qisas manam histoire bu rafet bokku ne ci histoire yi bi rafet ni histoire yonent yalla yusuf ni lutax yalla tudde ko ahsan al qisas lutax mu tudde ko histoire bi gëna rafet ci histoire yi dañu ko histoire ci biir al qur'an yi rafet na waye histoire yonent yalla yusuf mom tam dafa rafet lol ñu ngi tax yalla tudde ko ahsan al qisas li husn al mujazat yusuf ikhwatahu wa sabrihi ala adahum وكرمه في العفو عنكم حيث قال لا تقريب عليكم اليوم يغفر الله لكم من لتخ يلي تدي إصرار بإصرار برافت من الله يصفى تبقم دفتي جفلانتي أب أي مبقم جفلانتي برافت نقوم يكون دولي ونكون ينول أكو دولي تكوي بخي بجوكو سانتكو yalla dole ko bamu am dole meuna fayu mu balen balen bal ko rafet teeru len ci xolam daal lolu nak nek lu am solo ci yalla ndax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko lan moy jambar mu ne laysa shadidu bi sur'a innama shadidu man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab mu ne jambar nekul ci ni ni la tollu kuma togn ma fayu kene yobuma lol du njambar njambar mo ngi ci ngam yar ba pare am maîtrise fofu la njambar nek maîtrise bi fa am nak ci ni sunul ko na rona fa bakanam yalla dekk ak yermandem xati nako ba ken fan rayuko mu muccu nek bu yef ñep dum bo ay mbokkam gindé ko ak mom mu wal len ni mo yusuf mañ do fexel mu bal len ngir maxu bokkam ak jëm yalla lolu la yalla taqdir lolu tax mu tuddé ko ahsan al qisas ndax jëflanté bu rafet bi yusuf jëflanté ak ay mbokkam ñu né kan mo yusuf ñu né yusuf yaqub mu ko jëf يعقوب إسحاق مبجوف إسحاق إبراهيم مبجوف كون دني وحن يوسف ستبتشي مام إبراهيم نح بوجي سيني تدي سيني مام إبراهيم ونكوي تدي أبو الأنبياء ما نم بايو يدنتي دفع فاكني

ibrahima buñu waxé né mom moy bayu yonenti é xel dañ ko mëna mëng né an abi hurayra radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna karim ibn al karim ibn al karim ibn al karim يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله عليه جعلنا أبي هريرة رضي الله عنه من ينتبه صلى الله عليه وسلم دان وحن كتاب تكينا خمنتني كتاب دموك جوف كتاب بجوك كتاب دجراك لنقوك مو يوسف ومغا خمنتني يعقوب موك جوف يعقوب إسحاق جوك إسحاق إبراهيم جوك

అనస్మి యూసుఫ్, నీకు అనక అన్ను ఊటి చిట్టును యూసుఫ్, నప్పిమీదే తుంపి ఆరప్ల ఈయన దెబ్బల వయూ పిచ్చి ఫోటోది తుమ్ యూసుఫ్ ఇబ్రల మేడు ఆరం వయమ్ నన్న చిపామి హంహం యోహమిని వహ్నన్ని తుమ్ యూసుఫ్ ఆరప్ల الأسيف من مي العبد يلد يوسف كن نكون نجام لعطف نبول الأسيف أك الأسف بيخير نجاقري نجاقري كم نكيوان بينكو تقلي ويجرم دوغر كو جتين ب أك إتن جاق بينكو جاق مونيك جام نجاقري كو أك جام بيمون لن بولي لولا تخني تديكو يوسف كن يوسف من الوقت نتلوي تور عرب amnañu wax loolu mais am nañu ne daal yusuf turwi turu ibrala loola tax même ci wàllu grammaire itam dañ koy boole ci malayal sarifi mu ngi nekkoon yusuf alayhi salaam tudduna benn guddi accum gént gént bu ko jaaxal bi mu xëyee moom yusuf nekk na gént ki bàyyam wante bàyyi bi bi mu ko fekkee muy nelaw dama yeewu moom yusuf dafa yeewu ànd ak tiit boo xamante ni tiit bi ëpp na bàyyam yaxuba laaj ko ne ko lan la yow sama doom mu ne ko raaytu abwaaba samaai futihat waqad ashraqat minha annuur fastanarat annujuum wa ashraqat aljibaal wa zakrafat albihaar wa alat amwaajuha وسبحت الحيتان بأنواع اللغات ورأيتك أني ألبست رداء أشرقت الأرض من حسنه ونوره ورأيتك أن مفاتيح خزائن الأرض ألقيت بين يدي فبينما أنا كذلك إذ رأيت 11 كوكبا انفضت من السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساجدين يسكني بايم man de bay gis naa ne bunti asamaan yépp ubbeeku na gis naa leer gi itam di bawo fu nekk fu ne leer dafay jóge nee na bitti yi leer nañ montagne yi leer nañ nee na itam jéeji rafet nee na sa bouche yi itam

لن تقال بمجهدك مو بيجلويا ممكن يكون مو بيجلو شيطان مو مرلويا مو بيجلويا مو مرلو شيطان قلت مو شغل مي بي بيجلويا لدي مرلو شيطان بنيتم بي مرلويا لدي بيجلو شيطان قل ينتبه صلى الله عليه وسلم وقنا جهدسني أيما اثنين جرى بينهما كلام فطلب أحدهما رضا الآخر كان سابقه إلى الجنة من أمن يار نوخ بنتني أندنم أمن يار نوخ بنتني أندنم بجكي

0: di dugg aljana moy ñeuk dugg moom moom xolo kon ñeuk xolo manam xolo ba tay ñeuk dañ balu ak tiyaba ci nek reyn mu melni ko yusuf alayhi salam noonu tan ko ci digënte ay mbokam te modi shaytané xena ba dugg ci digënte bi yaqo gorki di yaqo alayhi salam nitoy yusuf wax ko niko fukki bidiwi ak ben moy su fukki doomu bayyi ak ben jënk bi moy man ni weebi moy seya ñu dem ñu jëmul yàgg yàgg dañu dem ba nga nekk ci dara ji ñu rëy ñoom ñëpp ñu nekk si suñu service loolu mu ne ko nag kon bu ko nettali say mbokk ndax bo leen ko nettalee mën na am xiiraange nekk ci ñoom xiiraange boobu mën na leen jëw ci musiba ñu fexel la ba sànk la ndeke bi góor gi di nettali gént gi boobu soxna si manam tante yusufa boobu moom ci biir kër gi te dégg na ko góor gi woo ko ba mu ñëw mu ne yow soxna si maa ngi lay ñaan ngeen nëbb secret bi nga xamante ni xale bi wax na ko dafa bëgg nga nëbb ko ndax boo ko nëbbul mën naa jur ak noonu ci digganteem ak ay frère am soxna si leen waaw waaye am na jax-jaxal bu yàgg bu cheytaane def ci xolu ndaw si ndax day nit jigéen moom bu ko wóolu ci secret nu ñaari secret boo ko joxee jigéen rek mu feeñam yàlla fagal soxna si woo xale yi ba mu ñëw mu nettali leen ko bi mu leen ko nettalee nag فانتفخت أوداجه واقشعرت جلودهم غضبا على يوسف لأن ابن كل نتري يوم نبي نداد المال نار من نفور نداد وخن ما عني بالشمس غير أبينا ولا بالقمر غيرك ولا بالكواكب غيرنا ثم قالوا إن ابن راحيل يريد أن يتملك علينا فيقول أنا سيدكم وأنتم عبيدي فحسبوه على ذلك بين كفر نسينا تفين جمع من جنت بدل بكن نكدو سنبا ويبدو كن نكدو اليومي بسنيا بديو نكو نين نبو من من دال جسنا ني دو مراحل ميدي يوسف دفو بكدال نك سنبور نيني نك أي أي أي أي أي بعد ولا لون دفعني شيطان دا دي من دي دوغل سي سين بير اك كانيا كانيا كو باي ولن دا نيو نيب ني داكور سي ني يوسف دال موي نانو فخال يوسف راي ني نات ني وقتو يوسف وقتو يوسف ابي تروحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيب وتكونوا من بعده قوما صالحين ني راي يوسف wala ngeen yóbbu ko sànni ko ci àll boo xamante ni dootul gisati bàyyam bàyyam dootu ko gisati su ko defee nag bu boobaa yéen xefeel ga bàyyam amoon ci moom joxeel boobu dana wëlbatiku nekk ci yéen su ko defee ne ngeen mën a dund ci kër gi dund bu aisé loolu la leen cheytaane yàkkee wal ñu jël ko fas yéene koo nag def ah bi nga xamante ni nag d'accord nañ ci ray Yusuf am na ko opposé te moo di Yahuza. Yahuza nag daf leen gën ba pare ëpp leen xel nekkoon nit ku baax ba ñu naan mbirm di kumpulo munu ci woon a bañ a bokk ndax mbooloo maa ko ëpp doole waaye xolam daal xawoon na am tuuti dégg-dégg ngir joxe ak yërmande bi mu am ci Yusuf. Wax nañ ne Yahuza mii sax chef yi ci moom la muy jóge mooy maamu juif yi bu ñu ne yahud ne Yahuza maanaam ngir yahud mu ngi jóge ci Yahuza kon Yahuza mooy maamu yahud yi muy maamu juif yi moom Yahuza mii nag ku amul yërmande la ci Yusuf alayhi salaam mooy ndax alquran di wax ne qala qailun minhum laa taqtulu yusuf والقوم في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين
1: mom yahuza mo wax lol mo ne ay yeen sama doomi bay
0: ba la ray yusuf
1: nim ko jël sanni ko ci ten su ko dafay tukki kat yi suñu faro

0: mungkin usah loloh. Ini pun nak tak kon yang cakalat bi, nak kalat bi kalat bi jubli. Kon Yusuf tak lini def. Mau yang nama fakirak, benang buku, kisunya wujud. Lagi nak ni jauh nak mungkin dah boleh kita ada buku buku. Nak kon ke Yusuf ada apa? Yusuf pun nimpat saja kalau nak fakir buku Yusuf sorry buat bandio. Wah ini saya nak kanya angkin ke kami ini. Nak ngaji kalu mungkin Yusuf ini nggak sampai tini nyomu Yusuf ini bok ben bay. Nek dal kenyang kutai warna. Nah Yusuf ben bay ini yuk ken kuci nek wah nen nen mujinga nek nit kubah nek yonet.
1: Amu nyawa lor.
0: Ini wow nit kubah nah dan aku kalu kenyang kuku lajung nen ku ben bam ham ham bunyi wah al hasan. Yuneko ayah sebelum mukmin. فقال للسائل ما أنساك بني يعقوب دنكنك نكو نهجوهد دنا أنيان موكي قلت نكو خنا دنا فتي دوم يعقوب يا بنيو إنيان يسير مكم يوسف كون جمال وحن دل نكمنا بام بقاي أم توتي خلو كنيان وينا في بارنا بوخمين تنين نتكي دفتو ورق بقيري بجين دي كوتي خلو yegi ne jangorong ci biiram buñu wax kañan warna fex ba lolu dañ yalla ci sallallahu alaihi wasallam dan na arosi ay jangoro yi xol yo xamanteni dan na dukkat di dugg ci ci biir xet wi mu koy annoncer comme ni messey di annoncer febar bo xamanteni dafa ñew ci jamono te ñu ragal mu gañ nit ñi yalla ci sallallahu alaihi wasallam dan na wax ni دب إليكم داؤكم من قبلكم الحسد والبغضاء من جنبري خل جعلكم من جبين ينجي رامسي ورسي بإسلام كون دمين كن يقجي من دين يقجي موي ينجي فخب خجار سن خل جتب يلا أبجان القرآن كون دان دكي مدن باق بقري أم خلقين فعند ذلك أشمر رأيهم أن يدخلوا على يعقوب ويكلموه في إرسال يوسف إلى البرية فقال لكم ربيب وهو أكبر ولد يعقوب إن أباكم لا يؤمنكم على يوسف ويؤمنكم كله بتأكل كله يوسف عليه السلام دكتور ننشي دقل كتير يؤمنك لكي نندف برمانك كتير سنلوه يباي لكن أمنا seen benn mag bu ñuy wax Robel wax ne ne Robel moom mooy taawu Yaqub ndax moom benn mag ci doom mi ñoom moo leen wax ne leen man de xawma ci dara waaye seen bàyyi de du leen wóor ko ci Yusufa ndax ñun ko bëggee dafa ëpp waaye ñu ne kon li ñuy def moo di ñu daal ay xeetu fowukaay ñu ñëw daal di ko tàccul di ko wayal ba mu bég su ko defee ñu wax ko nag ne ko ñu nii lañuy def bu ñu génnee ci àll bi comme xale la xelam day nekk ci foofu dana sawar pour ànd ak ñun waaye fa aqbala ala yusuf wa huwa taarijun yusabbih fa jaxalu yatanaaquuna wa yatadaaxiquuna bayna yaday fa lamma raa yusuf ishtaqa ila lbahik maahu fa aqbala alayhim فقال إخوتان هكذا تلعبون في ملاعبكم لكن نبي أقبلوا على يوسف بإنه يريد دنيو جبرسي تكر يوسف فكوة نيجا لأنه ينبع فكوة من التوق جسد قليل

فإن وزنه لم ينتبه صلى الله عليه وسلم ألف المستوى العبادة الضفل وهكذا النجبة ما لم ينتبه صلى الله عليه وسلم مين النجام يالا تبنبو يمين بوب خالب الأول كن يقول من المجفن ينتبه يوسف ليتم مين النجام يالا تبنبو يمين خالب الأول كن كيف كيف باخ دعني مين تيو أجام يالا كيسا جمولي اندو سفكنتني yalla dogal na ci yow nga am avenir ci walu l'islam bu sel fokk rek ci sa jëmono ndaw ñu takkat la wala ñu yar la ci jamm yalla bi ñu wé ñu fokk mom fokk mom diko taccu diko wayal ba mu kontan daal di ñew ni li waaw ndax ñeen ñi ngeen di foyes ngeen ci ni jall bi ñu ni ko waaw ñu ni man daal dama

من على يوسف وإنا له لناصحون. أخبره معنا غدا يرجع ويلعب وإنا له لحافظون. نحن ينبي أكثر ينبك مصري كنو كي نحرب قول كيف يجب المنقى في مجال ويال ونو مسانا أم نقصر لكمو بني نور إبدادي رانكي كان ممتحو سوى تكي قول إن إبدادي نجلاج مجنبك يوصل بسطر ينبي نحن أندك يوسف يو بجي كان مغور غيرك نجلاج ران تخوى تكنا نجان دف مجامي صف لكو بلين يتل بيني وي غورغان مارياج لن نوبال سن سخل يلو بايو سيدي باي مين دار تسمن ني مور وو ني تشيوس تي تابو مين اي مادام لين مين اك موم نيو بوك بن باي يو بوك بن اسكان كون تفيلو نوب لا نو ام تي موم واي مين نيو دوغ نيو كو غاني بن يون اناني وين كو دار ني نيو بوك نك

عن ابن عباس رضي الله عنه أنما قال ذلك يعقوب لأنه رأى في منامه كأن يوسف على ردف جبل، وكان حشرة من الذئاب قد شد عليه ليأكلوه، وإذا ذئب منه يرميه، وكأن الأرض قد انشقت فدخل فيها يوسف فلم يخرج منها إلا بعد 3 أيام. يعقوب عليه السلام

تأمين لينتهل يعقوب تقبو أي دوم باي لنك يدم عندك يوسف وينك لجيتو لين دي باي نيون دالي جل يوسف دالي كون جل فاكو تفكو تدنم تفكو تدنم ليانك دالي كون فون تي ديغنتي نياري باتي دالي نيكو استودعتك الله رب العالمين منكو دنك على يلا ميغا خامتيني موم موي بروم مندي في بينكو واخي لول نا تي لا وول باتيكو موم يعقوب دالي نيبي لغي نك يوسف عندنا اك اي فريرام نيغي ديم نا تي الله فلما برزوا به الى البريه أظهروا له العداوة والبغضة وضربوه فجعل يستغيث بهم واحدا بعد واحد وهم يضربونه فلا يرى منهم رحيما وأخذ وأما كان زودوه وأخذوا ما كان زوده يعقوب وأطعموه الكلاب وضربوه من بن خمنتني جل منكو yob ko ci Allah bi biñu defé ba ci Allah bi ci lañu fecc nak ci lañu fassen kalam ñu ñu doonatu won ñu faalé to ko mere ko yusuf ko jub rek mu dum ñu ko jub ci faari rek mu dum ñu ñu ñi nekk to won ñu mel ni du ñom ñoo doon tax ak mom ci biir kër yusuf daali jaax ne daali jël tañe biñ ko defaloon yobal mu tok faalé ko ma xé lek am ko fa fekk bëpp daa di nangu lépp gi mu yoroon xaj ya àndoon ak ñoom toppoon seen gàttee ñoom leen ko jox ñu lekk ñu teeyu di ko dóor dóor yu metti di ko dóor dóor yu metti ku mu dem jëm ci moom ëpp ba max mu dem ba jaax biñu ko dóoree nag ba mu sonn ba nga xamante ni xaw nañ ko rey ñu bàyyi ko nag mu toog ñoom ñëpp ñu toog fa li yusuf ngi max ba sun ñu ñaan leen ndox da leen dama bëgg ngeen may ma naan mayoo ñu ko ndox lu dul ne dañoo lànk ba wax ngeen ne malaaka yi ñoom ñëpp seen xol jooy na ci melokaan woowu nga xamante ni yusuf a nekki woon na ko surtout ba mu leen ñaari ndox ñu bañ keroog de malaaka yi jooy neen ngir yërëm yonente yàlla yusuf nga jëf na yàlla ku mën a seetaan la loolu lépp daf ko bàyyi ci masi am manam ci bëgg-bëggam ci choix boppam ndeke natt bi mu teg yusufa dafa am lu mu bëgg yusufa nekki ko ëllëg ndax ku war a nekki buur te jaaroo ci yenn fitna yi soo nekkee buur doo yaram kenn waaye nag su fekkente ni dangaa jaar ci yenn fitna yi jaar ci yenn coono yi bis bu nekkee buur di nga yërëm nit ñi xam ne am nañu sonn يوسف جامع تجنبه فلما هم بقبله قال لهم يهوذا وكانت خالته وأحكمهم فيه رديا من ليس أنكم قد أعطيتموني موثقا أن لا تقتلوه بما خمتني جبن فور لأنك ليجل في الاسم ويجك لكم نمر يارك يوسف بن يون أم قرد جباك أمرك دووتكم yehuza moo këf yusufa laqub ne leen yéen samay mbokk xanaa ko naa waxoo nag yéen ci ne nanu ko jël yow ko dugal ko ci teen su fa nekkee ba dee ñu xam ne xiifa ko rey ak mag waaye ñun rey ñu waaye nag deretu doomu yenent dafa foof tur ko dafa foof suñu alkandi xaj na ci bu ñu ko rey ñu ne ko waa d' accord du tuñu ko ay comme na mu def li nga wax ñu daal di jël yusuf alayhi salaam

فمنعه من يهوزا. دخل انتني يوم منكو بدا تقومج بروك وكان يوسف الدين من الغيرين نيح من الدين ولا داول منكو هو بخل بوي ونيح من داول ودادي كوي هو بنيكو هو ينتي يوسف دادي ويو وإذا تخلو ميو بخياتها رمني جنان سجي

قلب مقلوبين. قد ترى متاني وتعرف حالي، لا يخفى عليك شيء من أمري. يوم تنحني ملكن يجبن قلبك يوقف لك صدني بنيويت لحتين بدفلن دمان رك مثلك ملكن لك دنانا جخبن نيان بوخم انتني مومي نيان

0: يا غياث المستغيثين يا مفرج الكرب المكروبين قد ترى مكاني وتعرف حالي لا يخفى عليك شيء من امري.
1: هناك
0: يويا لمن خمنت من كل

0: وهذا قميصه.
1: ينقوا باينين دي دانيو ديمون رك دون راونتي دي ييبتي كو مونتاني دي واتي ني بايون نيو يوسف تي سونو باجاجي بور مو نكوي غاردير

أنتم ما تقولون. لأخبرن يعقوب بما كان منكم إليه ولأكونن منكم عدوا ما بقيت.

حواكم وبجكان من طخو ينشان يعقوب نكو أيها الذئب أكلت ولدي وقرة عيني وحبيب قلبي وثمرة فؤادي لقد أورثتني حزنا طويلا وألما عظيما نكو يوتيلك نخي ويالك سما دوم ميغا خمتني مودون سما سيد خول ميغا خمت سما دوم

في الحنجمان بين الجبس بين الخفتي كريم فيكون كنو مولد ديون كنك دون كو واج ام بين الدكن دون بنيوان دون كو نيان تي نوران دي مدان تلبك وجامي وفن نلول موتخ يالا نتوكو يتم جيل كيم غير سوكتي دوما تقل كوكيو مدن كن ليك دال ينسان يعقوب خمنا ندوما سانك ننكو waye xam na ne itam doomam deewul ndax dimbi gi wax na ko ci wax yu wér malakul mawti itam wax na ko ci wax yu wér waaye li metti yonent yàlla yaqub moo di taxaliko bi mu taxalikoo ak soppeem te xamul fu mu nekk moom dafa bëggoon yusufa di nekk yoo itam rek loolu moo ko metti waaye du dafa yaakaar ne yusufa dafa dee moom xamoon na xam bu wér ne yusufa deewul ñu yusufa sax na ca teen ba ñetti fan yoo xamante ni lu tolloog juróom ñaar fukki malaaka ñu nga fa di ko wéte ci kom ñaan boo xamante ni malaaka bi ko umbiloon añ ca bañ koy soobu dugal ca teen ba moo ko joxoon ñaan gi ba mu ko joxee ñaan gi nag ci la juróom ñaar fukki malaaka yi ñëw wétul si ko ca teen ba ba mu ñëw fa ñetti fan ca ñeenteelu fan ba ci la jibril alayhi salaam ñëw laaj ko ne ko lan moo la fi dugal mu ne ko samay doom yi bàyyi ñu ngi fi dugal mu ne ko lu tax ñu dugal la fi mu ne ko ndax dañu ma añaane mu ne ko dana la jox ñaan koo xam ne soo koy ñaan rek di génn ci teen bi

مذنب يذكر يوسف لكو يوسف أعرض عن هذا منام يوسف لكو بلنعو وإبقى طب دمويكو دمويكو مكونة لفن نحن بح لأينة رواية ربن كن مكونة تيتم نفكو بح لمورة بك مويفين ينو بح وإن جمت عم كل اللينة أعرض عن هذا لذا buko toxa diko xalat wala ngay toxa ci ba diko net ñu ngi wax na wax tax ni dañ bi yow wax ko ngi jéggulu sa bakkar bu reey bi nga

0: mom dal gis nañ la dal mom dafa mel ni dafa xawa ñak fay mom amul ku muy xol mu gëw nit ñu doy di ñoon waye bobu ñoon ñu leen wax lolu xamul woon kan moy yusuf mu suñu ko gis ndax yusuf mom dafa togon ci kër rek dañu fan day tam di ko ci dëkk bi waye fa lamma sami'at bi makrihin arsalat ilayhin wa'tadat lahunna muttaka'an وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم
1: ويقال كما بن بجي خبر إيما خمتم السم ملكم دوسي جبتم خمونا لي بدل
0: من نادا هناك مدادي دملا ندام تاكو organize بين السيرموني ni wata ci nak ay mo ni ci ñaan bi ko ko ñu dafa bari

0: نفسه فتعصم، ولكن لم يفعل ما آمره ليسجنا وليكون من الصاغرين.
1: Thank you.

وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. وعيبنين يوسف أمن لهم واختلت لهم نخبنين من العلم.

وإنا لفاعلون. لكن من خلال تون دفعنا عن دونه موخنا كبكني أمي منبول بنان أنا جنو أن دالنا دونك جنو دونه بوان دوان لن كتسين بداشي نمخ نمعنا لنيو نمو يغدو لي تبو ألقي تنجين دي نمو خيرو دوتو نعمتو لنيو جنجاتيس يدونه لأمك تخون نيوم يدن عندك أنا جواهي يبونكو بلو ملي بكتسين بعيدين نكو بعيد لأنه نكو

الحديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يسمى داني وخني يوسم برم يبدأ ياما ما ينبوه تيتم ياما دف ينمت جنبل من نيخي جنت يبدأ بنا حمنتني يا سنت أسمان أكسوف يبدأ ياما كليفة فيك أدنى أكبر لك إتم كالأخر من وينيان يلنا ديروالي الليمان ثم دي بيدا يلنا ديروالي نقم بولا تيتم يلنا نما أكسما بايا وألحقني بالصالحين يلنا ما أكسما بايا يوي يلنا بوك جنيوم إيه بمو خيري بطلنا كلا يلنا دنيا طول مقلو يلنا يلنا جل بطلنا يسمى كفوف جل يجبت ملني كون إسوار يلنا تيال يوسف القرآن نتعلم أخوك متحمولين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون يلا وخنا يلتبي صلى الله عليه وسلم نكو إسوار بي بقوم نكي إسواري نخمنتني كن بيوان تيو نفك يولوكو خمو يوانك عدم يوان من مالكو نتعلم وخنا نمو دمي وخنا للا أبنا جامب مفوكو بجدون وخي يوسف جيمو دي إسوارا dëgg frère amir dañuy dajalo di kumpulo pour gagne su bobu féké wuloko mo ñu ci nekkali da e mu melni kon e histoire bu mu ci ay bi alcorane nekk ñu ko ñu mën ci jëlé le son yu bari mo ci jëlé ak mo ci jëlé ci e xol ba fet ndax yusufa xol ba fet bi mu am ñu la tax xolul da lu ñaw ci ay mbokam lu ñu dafa xol rek lu fet ci ñom man ñi dem ismaar la bo xamanteni li ci ak ci ay xikma dafa bari ndax soo xoolee mim ba ci wàllu wax ndax mooy dafa nekk lu daywaar li ki nit ki mooy yàlla bu mu def rek yàlla dana ko fayeeku boo xamanteni ci xikmaam la koy defe ndax boo xoolee yàlla ci yàlla yaqu lu mu tax mu daal bi yàlla nattooko mu taxal ko yusuf ci biir histoire bi gis ngeen ne dafa rayoon gàtt ba dëkkandoom ñaan ko ca te mayee ko ca loola tax yàlla nattooko doon bu mu gën a sopp mu taxali ko ak moom la tollu juróom ñett fukki at boo xoolee itam moom yusuf alayhi salaam boo gisee ñu dugal ko ci kaso ba du daal lu dul ne xelam ma nga xamante ne rek xawoon naa jëng ci mu mooy ak ndaw si loolu moo taxoon yàlla na toog mu dugg kaso moo tax bakkaar bi mu tuuti wu ci waaw bakkaar bi mu tuuti wu ci comme nit ki na xamuloo ban bakkaar ci la yàlla di na toog da ngay moytu da ngay boole moytandiku doo yëpp mu mel ni itam histoire la boo xamante ni day wane ni nit ki fitna ba mu nekk yàlla mën na ko caa génne dugal ko ci xéwal.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بكتجلدي بكتدبلكدي سن خرج سن صبي شاه أحمد التجاني داو دلنا سنة كاتون يلا أكما خم كسن إميسيون كلمة الحق عندك سن خرج فجأة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دلوكدي سن خالد سن صبي شيخ أحمد التجاني داو دلسنا عندك سن بوك بابجة تسن إميسيو كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله وعلى

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولدي بوكي دنجوكدي سن خريج سن صوفي الشيخ أحمد التجاني لو دلو سنة كاتون يالا أك مباخم تي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريج بابجا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مكي جولتي مكي دغلو كاتي سن خريت سن سوبي شا احمد تجانين داو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق انك سن خريت عبد الله تشوب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدين بوكي دقلو كديه gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit valerie tabarakallah mbokki dañu fasiyene tay waxtane histoire yonentou bu mag yonentou bu bari won ay nattu mudi sayyiduna nuh alayhi salam yonent yalla nuh bokku na ci juromi yonent yi gën ndax nit ñepp wali yi ñoo ci gën wali yi ñi yàlla yónnee ci gën ñi yàlla yónnee juróoma ci gën juróom yooyu moo di sayyiduna muhammad sayyiduna nuux sayyiduna ibrahim sayyiduna muusa ak sayyiduna isa alayhi salaam kon yonent yàlla nuux am na rang bu kowe ci rangu yonent yi mu mel ni yàlla moo wax sayyiduna muhammad istuwaaram ci alquran ni ko watlu alayhim naba'a nuuxin id qala li qawmihi jàngalal jullit ñi jàngalal waa màkka istuwaaru yonent yàlla nuux ba mu taxawee di wax ak aw nitam kon ñu gis ne yonent yàlla nuux yàlla moo jàngale istuwaaram ñu ne nuux tuddul woon nuux dàkkantal la ci moom ndax mu ngi tuddoon yashkur dafa ma sa romb benn xaj xaj bi gool sew ràgg lool bind bi ñaaw muy reetaan xaj bi ci melokaanam xaj bi yàlla roof ko wax mu wax ak yonent yàlla nuux ne ko yaa ngi may ree et pourtant yàlla ma bind yàlla mi mu bind ci melokaan wu ñaaw wi tëlewulaa bind ci melokaan wi mu binde kon su la bindee nga di nit dàq ma itam loolu walu tax nga may reetaan yàlla la soog mu binde ma nii te waa ngi ko ciy gërëm loolu jaaj ji yonent yàlla nuux waar ko lool wax bi dugg ci xolam moo tax giiru dundam dafa jooy bàkkaar boobu mu toggoo ci digganteem ak xaj bi jooy yu bari yooyu mu doon jooy bàkkaar bi di ko jégalu yàlla looloo tax yàlla tuddee ko nuux nuux mooy ki saxoo jooy bay wonku ngir bàkkaar bu mu toggoo ci digganteem ak boromam yonent yàlla nuux sët la ci ab yonent bu ñuy wax axa nuux mu di yonent yàlla Idriss yonent yàlla Idriss moom itam sët la ci yonent yàlla bu baax bu ñuy wax Chiss Chiss nag doom la ci maam Adam kon diggante nuux ak maam Adam soreewul diggante nuux ak suñu maam Adam soreewul diggante bu jegeyoo la ndax mën nañ wax ne ñaari yonent yi ñoo ci dox ginnaaw Adam Chiss ginnaaw Chiss ak nuux mu di Idriss ginnaaw Idriss nuux
وقد نشأ نوح في بلاد العراق بين قوم يعكفون على أصنام لهم يتخذونها آلهة ويعبدونها من دون الله، فأوحى الله إليه برسالته وأمره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى الحق وليدعوهم إلى عبادة الله وحده، ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله. وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، يعني ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم. وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، لتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، ولتجزى كل نفس بما عملت، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يونس يالا نوح جودو نتي ريوم عراق ci société bu nga xamné jamu xërem mo doon seen aada mom leen daan def ay xërem lañu daan tabax ba mu jekk wala ñu yett ko diko jamu di wër di fecc diko ñaan seeni soxla ñu jappé won xërem yoy ay yalla daan sax rek ci bokalé yalla nak bëgg leena baxé tegg leen ci ñub mu yebal ci ñoom nit ku bax mudi yonenti yalla nuh pour mu gindi len tek len ci siratal mustaqim pour itam mu wolen jemi len ci jaamu yalla kot bagn ko bolek lenen wante mom yonenti yalla nuh taxawna ak pastef lutax ngir ñi nam wutek mom ci xalaat ak gis gis ci walu pass pass mu len di war di len xup ci pour ñu ragal yalla top ko bayyi seen xel bis bu mag bo xamne dina ñew mudi yamal khiyam mudi bis ba nga xamne nit ñep dana ñu taxaw ci seen karamu borom ku ne wax la nga nekke won ci aduna wante so deme ci suratul a'raf yalla ngi wax ne laqad arsalna nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يلا نينا يوني ونن نوح تي أو نيتو تي أي مبوكام موني يين ساماي مبوك جامولين يلا نده أمول بن بور بودول موم سولولو أمول كات تيتنا تي يين نده بيسنغي نيو يلا دنا لين بوغال مو ماتي سو ديمي تي سورة هود إتام يلا نغي كاي واخ ني ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم وملني عذاب يوم عظيم نيونا عذاب يوم أليم أسي نيونا نوحني أو نتب يين سمي مبك yalla mayoni pour ma xopulen tek len ci siratal mustaqim tekat limay wax waxantou mako yalla makoy wax moy yebal jibril wax ak man ma wax len du sama waxi bop lima yalla wax nak modine ngene baña jaamu kenen kudul mom ndax su lolu amul tital na len bisi ngi ñew yalla dina len mbugal mu metti bele def ni mbugal mu reuy bi mu ne mbugal mo metti waye bu mu ci rek yalla budé maye day neex waye budé duma day metti kon nga gis ni yonent yalla nuh ayat yu bari ci alquran waxna taxaway bi mu amone ci rek aw nitam ay mbokam teggu ci siratal mustaqim mu amé ci nak natou bu reuy ndax dor nañu ko ci yejj nañ ko ci toroxal nen ko ci lu ne def nen ko ci waye rek mu xamne yalla ko sant fokk mu jëf ndax jëf gogu ak jaamu la
so demé ci suratu shu'ara yalla ngay wax aussi ni inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un mu melni wax bu yeureumtulu la yonent yalla nox don ko wax ak aw nitam ne len yeen sama nit man kat ap yonent la bu wor duma len wor mukk waaw xam nga li gëna bon modi wote kat bu wor ñamuy wo waaw wote kat bu wor ñamuy wo lolu bari na ci suñu jamono ji ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ni mujjuk jamono kurel yi danañu bari wote kat yi danañu bari ñepp ci turul islam lañuy addo wante njit ñu ci bari di wote ñu ngi taxaw ci buntu safara wu jahannama di wote ñoñu ku len wuy ji ci turul islam sax ñu tabal la safara waye bobu yonent yalla nuh yalla neena ba muy wax ak aw nitam daf ne len dama len di wo wante fasiyene wuma len wor waaw le nga gis ko wo mbolo bu mu ñew nga war leena wax yalla wax len lenen waaw koku yow mbolo ma ngay dundé mbolo ma ngay dara jawo waye nak wote kat bi nga xamné yalla rek tax muy wote koku day wo nit ñi rek orienté len objectivement jëme len ci yalla bañ ci wut ben intérêt motax mu ne len inni lakum rasulun amin man kat ab yonent la bu wuur yalla ma yoni ci yeen pour ma tek len ci yonu deug fattaqullaha kon ragal len yalla wa ati'uni te ngeen topuma motax fi hadhihi al-aya nalmahu shay'an jadidan huwa wasafa nuh nafsuhu bil amana wal amanatu sifatun wajibatun li kulli nabiy لأن الشرع الذي يكلف النبي بتبليغه هو أغلى أمانة فلا يتحملها أو ينهض بتبليغها إلا كل صادق أمين من نمجيسي تي آية بني يونتي يالا نوح ملالنا بوبام تي كوور تيتم دانو واخني اب يونت دافا ورا بوك تي ملوكانام يي وار تي موم modi mu nek ko wor ko xamne du wor du wuruj buñu deme itam ci suratu nuh borom bi subhanahu wa ta'ala mu fay wax ne di netli nuh ak na mu neke won ak nitam yalla ne inna arsalna nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabl an ya'tiyahum adabun alim قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون كون من نيو جيس آية بلتي سورة الشعراء أك بيتي سورة النوح دانك بن لن توالو معنى فنرى من سياق الآية آيات الكريمة أن الله قد أمر نوحا أن ينذر قومه ويحذرهم من عذابه فاستجاب نوح لأمر ربه وأعلن في قومه دعوته وأمرهم بعبادة الله وطاعته وتقواه يلنتي يلا نوح عليه السلام دنو وخني كرافتون كدولة نخ يلا دفا وخ يلنتي بنكو ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة معناه وول نيت ني تگلن سي صراط المستقيم واي nga def ko ci xam xam bu am njariñ ak warate yo xamne yara tegg na koy lal ndax lolou da fay tax ñi ngay wo sawar ci deglu la sawar itam ci top lañ leen di digal ñu gis ni itam yonent yalla nuh ci uslubu wotem ku amon yar la ku amon yermane ci ñamu doon wo len donte sax ñu jubadi lañu dafa amone yermane ci ñoom ci nim doon wax ak ñoom bëgg rek jubug yalla gi dugg ci seen xol motax mu taxawon nek seen docteur batin di len wax fi ñu wara jaar bu mëna jubok seen borom ndax nit ñi yalla yoni won yonent yalla nox dañu toggo ñaawtef bi gëna reuy
mu ci bokalé ñawtef bi nga xamné yalla nénu duma ko jéggelé mukk man na jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé motax yonent yalla nuh alquran néna waxna aw nitam né len jéggulu len sen borom فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا ينتهي يعني النوح عليه السلام وخنا أوني تمنيلن جيقلو لنسان بروم نخي الله ko sawar ci jeegal jaamam la bu ko togné su ngeen jikulo yalla yursilis samaa alaykum midrara dana tawlo asaman ba dotu len amati bekor ci natangé rek ngeen di nek xamulo ni nit ñi bu fekkonté ni ñi moy ñepp ngi jeegulu bekor du am waaw ndax ñett ñew nañ ci yonent bi ku ne tawat ko soxla te seeni soxla bokul ki da ñew nekul suñ dekk dafa bekkor dama bëgg nga jox ma ñaan go xamne mom lañuy dekké ndax bekkor bi dañ nataangi ñew yonent bi ne ko su ngeen démé na ngeen sax ci